كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو يشوفتو، والكل الكل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا، ونحن من اليوم نشتنب وش نشرب.